0: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
1: الله الله الله الله أكبر.

0: وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
1: لا إله إلا الله. سبحانك يا رب. سبحان الله.

0: الله
1: شيخ
0: الله
1: أكبر
0: سيد
1: الله يكرمك
2: الله يفتح عليك
0: سبحانك يا كريم يا رب
3: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى

من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي دولي بوكي دبلوكي سان خري سان سوبي شان احمد تجانين دو دلو سينا تي كاتو يالا اك مباخام تي سين ايميسيون كلمه الحق

وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. يلا نين نين دينيو براي شيطاني نين نيو عندك غاني غا خمنتيني غمونيو يلا يسنا بو أمول ليمان شيطاني عندك يو شيطاني عندك يو سوغا دفين بري نلوي دف نيني دي لا جاجي تا سا يون دو تي نيك دو تي دو فالي صاح وار وار لي وار lo tax doko falé ndax shaytané bi and ak yow xam nga bari na ko xamanteni mu ngi nan sangara té shaytané and ak mom shaytané fexé bu muy nan sangara waye amul conscience bu ko won né ko shaytané ngi and ak yow bari na ko xamanteni tay jok na guddi soldalam fasiyene addu kalpé té xamul né shaytané and ak mom lo tax ndax amul conscience bu ko won né shaytané mo and ak mom

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وكريمي أكلكو جن تيار دوغن جن يدكلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجي توك أك سيرين باب مالك سي مو اندي اي كادو يباو جي سيد احمد تيجان سي مكتوم ngir yekne xew bu mag buy am la 27 insha allah taala ci foar bismillah sen ko malik
1: assalamu alaykum wa rahmatullah taala wa barakatuh ngi len di nuyu ngi len jotal

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سانتا يالا جولي تي يونتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابان دلو سنن تي كاتونو يالا اك باخام تي سين ايميسيون كلمه الحق ñu andu ak seen xarit Ahmed Samb, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw di leen ko defal. Tabarakallahu. Mbokk yi, fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira, wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al maw'izatul hasana. الموعظة الحسنة مودي وارات بوغا خامني دا فا تيغو شي خام خام بو وير تي يارا تيغين لالكو ني جيسني الاسلام في مو ييغ ييب موعظة الحسنة موكو فا ييغلي donte sax yaasi gaar sina ci diggante bi, ndax dañu wax ne fal aqilu yatta'idu bil adabi wal bahaimu la tatta'idu illa bid darb. Dañ ne nit fu amee xel jël leena sax nga waar ko ci sa lammiñ, wante soo jëfandikook moom ci yarak teggin danga koy convaincre ba mu jeex, danga ko cay yar ba mu jeex. Bëri na borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiko rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi ma, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al maw'iza al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليجي موكي دغلو كدي سين خريط شا أحمد التجاني ندو دلو سينا چي كاتون يالا أكمباخم عندك عبد الله جوب چي سين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي دبلو كاري سن خريط سن صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتون يالا أكمباخم سن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوك سن خريط بروفيسور حسين سيسي أك سن بوكو بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية. من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية. وعلى آله الأخيار وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلجي جنو بنيو سنتي الله جلجي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلجي أين ينم أكي صحابام delu sinen fasiyene waxtan ak yeen comme ni ko mbok yi ñane won ci ndenkan yoy nga xamanteni yenenbi sallallahu alaihi wasallam denkon nako xet wi mo melni dafa melni ñi ngi deggmal bis bu am solo modi anniversaire yonentibi sallallahu alayhi wasallam di wer wi mu juddo ak bis bi mu juddo ñu war ko ci magal mo melni nak li gënu reuy ci yonentibi ñukoy fateliku ci mom modi ay jikom yu tedd té itam yalla roy lawuñu kenn kenen kuñu roy rek suñu mën mën la ak suñu bari pexé wayé yonentibi sallallahu alayhi wasallam lañu yalla roy lo ndax famu ag ci té da ngay jikko mom rek mo fa ag kon mom rek lañu wara roy ba tax na itam bisam bi liñ ci mëna jëlé comme leçon modi ñu jàngalé ci ay jikkoom jàngalé ci itam melokanam yu kawé pour julit ñi mëna xam kan moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam man ko roy mo melni leneen luñu def luddul lolu réré nonu lutax kon ñu wara magal bisam bi di bis ba mu juddo sallallahu alaihi wasallam te yonente bi sallallahu alaihi wasallam lam wax te jëf ko mo di sunnam comme denk nañu nak juroom fukki denkane juroom kon dana jaadu ci wer wi ñu fateliko nit ñi pour nit ñi mëna japp ci denkane yoy ngoy ci ndax ñu mëna tuufu mëna am itam gañay lu reuy ci seen dundu aduna ak seen dundu alakhira motax amarnallahu azza wa jalla bi ta'ati rasulihi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi ma ballagha an rabbih wa bil iqtida'i bih wal ihtida'i bi hadiyih وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية هي المنار الذي نسترشد به في فهم مرامي الدين ومعرفة تفاصيل أحكامه وكل ما ثبتت صحته من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا فهو حجة قائمة بذاتها ولو لم يرد به نص صريح في القرآن الكريم مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولدين بوكي دبلو قدي سن خريص سن صبي الشيخ أحمد التجاني لو دلو سنة كتن يلا أكباخم سن إمسيو كلمة الحق أن سن بوكو عبد الله جب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولجي بوكي دغلوكاتي سين خريت سين سوبي شيخ أحمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك باخام اندك سين خريت بابجا اك بروفيسور حسين سيسي سي سين ايميسيون كلمة الحق.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غيناو بي ني موسلو سي شيطاني نغي سانت يالا دي ساكو ديمبل سي موم ديكو جيغلو دي ساكو سي موم نيوب di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf, ndax wër na ni képp ku nga xamanteni yalla jubal nako amul kenn ku ko mëna sang, képp ku nga xamanteni yalla bayyi nako ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi. Ma ngi sédi di dëkkal ni amul benn bur bu dul yalla mom rek la, amul kenn kuñ koy bokalel. Te ma ngi seede te deugal ni sayyiduna Muhammad jaamu yalla la te ndawam la. Jotal na li yalla tegon ci loxom, matal na itam wëlëre ba laye biir na xet wi, wuñ na njaqareli jihad na ci yoonu yalla namu yeye ba yalla xey mom ko. Kon ñu ngi ñaan salatu ak salam yalla nek ci mom, yalla ko yalla defal barke, defal ko ay ñoñam, defal ko ay sahaba. Ginaaw lolu nak tay dañ leen andil waxtan wa am solo te modi julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam, li ci nek ci ay ngeenel, li ci nek itam ci yiwu ak ahadith yi ci ñew ñaax ci julit ñi pour ñu fonk ko liko def ak ñu xamni itam ndigal la lu joge ci yalla. Fa inna asdaqal hadith kitabullah ta'ala wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نيني واخ ييب بي تي غنا وير مودي تيري يالا بي لي يالا واخ مو غنا وير تي واخ يي. نيني تيم نجوب ييب بي تي غن مودي نجوبو سيدنا محمد. نينا mbir yeb yi ci gëna yees gën ci bon modi ñu sos ci diine te bokku ci dene lepp lu ñu sos ci diine te rafetalu ko ludul ne daf ko ñaawal lolu bida la, te bepp bida ak cyankuté la, te bepp cyankuté ku ko top safara la lay duggal. Kon yalla nañ ci yalla musal. Qala ahlu at-tafsir wal ahadith إن الصلاة والسلام على سيد الأنام أفضل العبادات وأحسن الحالات وأعظم القربات وأشرف المقامات، لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يني نين فريكة القرآن تمودي فريكتي
ak ñi nga xamanteni seen xam xam dafa macc ci walu hadith wax ne ne julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci jaamu yalla yi gën bokku na ci melokan yi gëna rafet ñu fekke ko jaam bi bokku na ci yi gëna mëna jégeñal nit ki ci boromam bokku na itam ci maqamat yi gëna tedd mune ndax yalla mo wax ci alquran ni wër na niki man yalla ak samay malaka ñi ngi ñaanal yonent bi di julli ci mom kon nak yeen way gëm ñi ñaanal len yonent bi julli ci mom kon digal li ngi joge ci yalla motax akhraj al imam ahmad wal hakim wal bayhaqi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أجعل ثلث دعائي في الصلاة عليك قال فإن زدت أفضل قال أجعل ثلثين قال فإن زدت فهو أفضل قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أجعل دعائي كله الصلاة عليك قال إذن يكفيك الله أمرك من دنياك وآخرتك يوني إمام أحمد أك حاكم أك بيهقي جلنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب دون وخط يننتبي صلى الله عليه وسلم muniko yow yenentep yalla bi muniko ndax li epp ndax sama ñaan ma seddelé ko ñetti xaj genn walla gi ma koy def diko julli ci yow yeneen ci dess man nako def alquran wala ma def ko lenen waaw yenente bi ne ko ben xaj bi ma jox de ci ñetti xaj yi doyuma so doli watun dal muma gënal fa in zidta afdal muniko kon bayil ma jël ñaari xaj yi kon ci ñetti xaj yi jox la ko déssé ben yonent bi niko ba légui itam lolu doyuma ndax fa in zidta fa huwa afdal so doli watone itam moma gënal muniko mom sidna umar dadi wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko bi abi anta wa ummi ya rasulullah أجعل دعائي كله الصلاة عليك نيكو غيناكو تي سما بايك سما نداي ماغي غين يو يننت يالا بي ني سما نيان ييب داناكو ديف مو نيك جولي تي ياو كونغا خامني يننت بي كو خيرول لا تي نيو جولي تي موم واو نداخ ييو وي تي نيك بور جوليت ني مانكو جيرينو motax bi sayyidna umar waxe lolou yonenti bi nenako idhan yakfika allah amrak min dunyaka wa akhiratik muniko kon nak yalla dana la dana doy sekk ci gardel le sa mbir li macc ci walu aduna ak li macc ci walu alakhir doto ci amati ben probleme fek yaangi julli ci man di bari lokay def kon yalla dana la teggil say probleme aduna ak say problème alakhir motax yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne man salla alayya sallat alayhi almalaiika wa man sallat alayhi almalaiika sallallahu alayhi wa man sallallahu alayhi lam yabqa shay'un fi as-samawati as-sab' wal ardi as-sab' wal bihari as-sab' والأشجار والنبات والطيور والسباع والأنعام إلا صلى عليه يوني يونتي بي واخنا ني كيب كو خامتيني جولي نا سي مان نينا ملائكه يي دانو ني جولي سي موم ديكو نيانال مو ني كيب كو خامتيني جولي نا سي ملائكه يي جولي نان سي موم ديكو نيانال نينا يالا دانو جولي سي موم mune kep ku nga xamanteni nak yalla julli na ci yow neena dotul dess nak dara

يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي، يا أخي،

وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة

لا إله إلا الله بلا بسنيا وأمل دوسين تجنتك لا إله إلا الله بعد دوت أمتين يرين كي النخ بستنيو

النبي صلى الله عليه وسلم لنا وسيدتنا فاطمة نيكو كوكو تحوتي بنتبي

فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحمد من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. وعنه أنه قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم فإن

على وحنني لا إله إلا الله حصني فمن دخله أمن من عذابي. يلا نينا لا إله إلا الله لنا ميسمة تتا ميسمة شتو بلا خمني كتو دقو.

البروج نك في اسمان يلاني والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود كن بروج نك في اسمان فكلنا ابناء متخمني وببركتها يدور الفلك والكواكب والقمر وكل عمل يكون فيه فهو

أيها الناس جيغدون ديكي ييب موتي دانو ريك باتو توحيد نييو يالا ولي اي ايام نيمو بيندي دوما ادم نيمو بيندي ادونا بي نيمو بيندي اسمان

نخلی دی په ذکر نخلی یونس علیه السلام یونس بومنی کی چی بیرو جنو نیک فن یقره کی چیز کلندم یوتار لا اله الا الله لدون ذکر لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين كون مو دي بعد توحيد بيغا خامني يونان تي في جيتو وون ييب تي لنو ليغي تي نيو دان فاجي سيني هاجو بو نيو امي نقام ولا نيو ام تي سيتم تي لين دان سوكاندي كو بو سيني تي سو ونيكو مو تخ ني كيب كو خامني امنا اجو فا يالا مو توك سي ابا بو ويت نينا مو جانغ باتو لا اله الا الله.

حديث الصباح مع ضيف الأسبوع. حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة.

0: البرية أعلى منه سبحانه مبدع الأشياء. نانا يومي قصة برخم يالا كنا يالا دكوني خم تجمم جا يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دانا وخني نانجين خلات تي كيم تانو يالا يي دي باي جمم جا نخصوين دي خلات تي جمم دانجين دي ألكو لولا تخنوني سابو خلاتي بني يالا نيلا من رك يالا ووتناك لولا يالا ووتنا أكلولا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه دون وخ أكدوم ننكو اعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد لا يضاده في ملكه أحد. يونتي صلى الله عليه وسلم وخني كل ما يتصور في الأذهان كل ما يتصور في الأذهان فالله سبحانه بخلافه أي بخلاف ذلك. سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مدون دينك دوم جديك وخنكو يو سما دوم نغا خمني يالا ميدي سا بوروم سو فيكونتني امنا كينن كومو بوكل مور كو خامنا يالا لا ني موم كون كوكا دنا يبل اي يوننت ني يالا يبالي اي يوننت واي بانغا كومانسي ديغ يوننت بو ليغي لاكو دالي سي ادم با سي عيسى بن مريم با سي محمد رسول الله مي يوننت بو نييو ريك yalla ji lay wotel ji suñu benen yonent bu ñew ne jenen yalla ko yoni ku ñew rek daf naan yalla ma yoni yalla joju nak modi Allah munitam su fekkontene amna benen yalla bu fi nek bu wute ak suñu yalla ji bokk ak mum nguram muné kon da nga gis ay jeexitalu nguram ak pouvoiram munitam da nga gis ay jeufum ak melokanam wante bo xolé setantal da nga gis ne yalla rek mo duggum ci geew bi bakko te do gis mukk mbeur mu ko dekk kon mom yalla dal kenn la amul kenn ko xamanteni rek yaangi wujeentek mom ci nguur kenn la moy ciapaculi moy borom nguur gi te mo bindu lepp lolu tax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ne no khalaté yalla wala nuñu khalaté yalla ci xel yi rek yalla wuté nak lolu way kat bu mak buñu wax Lubayd ibn Rabi'a nena ala kullu ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata dha'ilu muni ala so yegul ma yegal la nela kullu ma khala Allah lepp ludul yalla rek batilun nen la bul jël dara mukk bu mu reey ci sa beut yalla fi nek ludul yalla do tous waaw yalla modi dayan moy ki ablé kuna rek yalla daf la jox lebal la lam la jox nak dina xey nang wat ko kon bu le bour bu bour bi reey ci sa beut mukk ndax nguur gi mu yor momako alal ji bu mu reey ci sa beut mukk ndax mindeef la ni yow ne yalla rek reey ci sa beut ala kullu ma khala Allah batil muni wa kullu na'imin la mahala tadayim lepp lu de xewal donte xewal ba yow la nu ko jaglel wala ñu jaglel ko sa morom la nga japp ne xewal gogo ker la rek dana xey toxu waaw ker la rek dana xey toxu lolo tax ñu ne fi yalla jaar ak doomu adama bi ci taranga mën nañu ko tuddé ker guy toxu lolo tax mag ñu tuddé ko am am
1: la tax ma

0: ni tudde ko am am kon tabarakallah mbokki ñu bayi len tuti ba ci kanam ñu delu ci wat ak yeen
1: حديث الصباح مع ضيف الأسبوع حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضع الساعة وقتان السبتيل ميدلل سمن بنك كان كبرم خمخمي ميوقتان الإسلام ak xew xew jamo.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلقتي سن خريف سن صبي شيخ أحمد التجاني ندعو دلوسي نتي كاتوني يلا أكما خم تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن بك ببجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جلدي بوكي دغلوكاتي سن خالد سن صوبي شيخ أحمد التجاني نو دلو سنة كاتونو يالا أك مباخم في سن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوكو عبد الله جوب

motax yalla di len khas ci suratul maida ci ay yoy ma fi lim ay 78 79 80 81. Borom bi subhanahu wa ta'ala ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون يا الله ربنا كيف يوينا خمني ورننو بنك تي كفر بأي يفير يسطي تي بنو إسرائيل يا الله ربنا لين تي لامنو ينتي يا الله داود أك عيسى بن مريم ndax dañu nek ci ak moy yalla nek ci jalgati ngir rek top sen bakkan demone nembe daw ñu terelu bon ci sen penc waaw lu society bi nekk ci ak mon sen yon nekku ci ñam dal comme sen posa ngi dis sen bire ngi bax dal baxna waye ji mu ñu top to intérêt l'islam ci penc mi waaw ndax nit ñangi jang wala jangouñu seen yon neeku ci ndax dekk bi njabot gaangi dekk lu bax wala nek ñu ci lu bax seen yon neeku ci ñom dal comme ñu ci kër gi rek faalé wuñu ñi ci naaju comme ñom dal tabarakallah seen mbire ngi bax dal gisunu benn musiba gisunu benn bala dal tabarakallah fekk nak responsabilité nitu diini upp na fofu la yalla bëggoon modi ñu jël mabda'ul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar dinga liggéey ci té modi principe bu diglé lu baax ak téré lu bon waaw amul xet mu ko masabba luddul ba yalla alak na len motax yalla ni dañu dëkki woon ñak téré lu bon dinga ak itam sagal lol ci diglé lu baax seen yoon neeku ci yalla neena lolou ñu dëkke woon day ñaawna mu melni yalla jikki na banu Israël ndax dañu saggane liggéey yu yonent bu mag mu di yonent yalla Moussa yonent yalla Moussa dafa liggéey liggéey bu reuy baye leen ndonali baye ñu yaq waaw dem nañu ci ba top sen bakkan ba lekkatuñu sax alal ju lew lekkatuñu alal ju lew ñi ngi dund ci guerre gudde ko ci li ñuy lekk yépp dara la wutu ci te bokku na ci li gëna mëna galankor nit ci digënté nak boromam fessel biram ci lu haram duufal yaramam ci lu haram lolu galankor bu reuy la ndax bu fekkenté ni sa biir dang cey def lu haram bo ñaané yalla du ko nangu motax itam yalla wéji na kilifa yoy nga xamni ñu ngi won ci banu Israël bokkon ci wa kër yonent yalla Musa yalla tuddu na seen ayib ci suratu tawba aya fanwer ba ak ñent يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يلا نين يين غاني غا خامتيني يين نكي دائرة الإيمان يين يتمكو تي الإسلام تي گمكو ماغي أتيري سين أتاسيون كي ني نيو أوب تي كليفاي دينغ تي فوري yahudi ak nasarani ak seeni labbe alal ju haram lañuy lek ndax alal jo xamne gar la rek lañuy dundé te itam wayasudduna an sabilillah ñu joggé na la
tegu ci yoonu njub sax ñu nekk sa galam koor kon mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala musul dañ di and ak deug ndax mom ci bopam moy deug waaw mom ci bopam moy deug Allah huwa al-haq motax deugam gogu nak falewu ci kenn ndax yalla du mbokk kenn waaw yenen ti bi limuy bax bax yalla bokut ak mom dara waaw yalla du arab yalla du hif deng yalla du espagnol yalla du americain yalla dal yalla la waaw yalla yalla la principam nak modi taqwa kep ko xamne ragal yalla ngi ci yow yalla jël la taf la ci bopam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلو كادي سين خليل احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميشن كلمه الحق اك سين مبوك عبد الله جوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولتي جناو بنيو سنتي على جولتي محمد صلى الله عليه وسلم day delu sinen fasiyene waxtan ak yeen ci mawduu bu am solo mudi muñ waye bala ñu dugg rek ci tem bi ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bindon nañu émission bi mu melni nak tay dañu dik ak yeen ci walu lu ñuy tuddé as-sabr mudi muñ muñ nak nek lu am solo ci doomu adama bi rawati na ci julit bi ndax ci muñ nga mëna yégué jëm ci garat ya gëna kowé ndax gis nañ né jamono bi ci nekk ci ay fitna ak ciorna ak nattu su muñ amul rek dara du bax ba tax na itam yalla ñaaxaté na ci walu muñ ci bir alquran yonent bi itam ñaaxaté na ci walu muñ ci bir hadith e façon ñaaxate yo xamanteni julit bu ci nek war nga ko gëstu pour mëna gëna dëgëral sa xol ci walu muñ e mu melni amna ben sahaba bu mag bu ñuy wax Ali ibn Abi Talib mu nekkon rak ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nek ñeentelu khalifam Ali ku ne xamna ko ci walu njambar ak famu agon ci walu xam xam ak walu mandu ak niko yonent bi wolo won ba wax ne man may suma de neego xam xam aliyun moy buntu ba aliyun dafa wax lu am solo ci walu muñ di ci ñaax doomu adamay e aliyun nak bu waxe ci walu muñ danen ko wara meuna deg li tax ñu war ko meuna deg ndax fa xam xamam ag turam ag fa ay mayam ag fa ci walu yalla boko xole dundam ci aduna bi xawona metti ci walu wërsegam ndax wërsegam bari wul won ndax wax ne ne sax e bi muy tak Fatima radiyallahu anha e lamu def ca ngoroga Usman ibn Affan moko ko jox kon nga xamne Aliun amul won dara waye taxul won mu ñak ngorom taxul won mu ñak dignitem ludul ne rek dafa xamne natu la bu ko yalla tek mu muñ ko ngir yalla mu melni aliyun dafa def ben discours pour ñaax nit ñi wax ne ayyuhan nas ihfazu anni khamsan falaw shadadtum ilayha almataya hatta tunduha lam tadhfaru bimithliha ala la yarjuwanna ahadukum illa rabbah wala yakhafanna illa dhanbah ولا يستحي احدكم اذا لم يعلم ان يتعلم واذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا اعلم الا وان الخامسه الصبر فان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد من لا صبر له لا ايمان له ومن لا راس له لا جسد له ولا خير في قراءه الا بتدبر ولا في عباده الا بتفكر ولا في حلم الا بعلم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه دا فا واخني يين نيتني جيل لين سي مان جوروم جيل لين سي مان جوروم يو خامتيني سو نين تاكون سيني فاس لاخاس وور ادنا بي ييب نينا دو نين مانا ام فالور يو ملني جوروم ييما لين دي جوخ موني بي سي نيك موي يين نيتني ولا يين جوليتي

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كريم جنو بني سنتيال جلدي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلدي أين يمعك صحابام dëllu ci nañ ci katanu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq.